الحمد لله الحمد لله الذي بلغنا إلى العام الجديد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش المجيد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي قوله السديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن:

0: الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. صوبكم رحمكم الله صوبكم رحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي فرض الجمعة ركعتين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر
1: ya pendengar, demikian telah kita dengarkan tadi dan ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat kali ini bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya. Semoga apa yang disampaikan dalam mimbar Jumat tadi dapat kita terapkan sehari-hari, terutama untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik pendengar, demikian siaran langsung sholat Jumat kali ini bersama kami Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas atensi dengar Anda. Selanjutnya kita kembali ke studio bersama rekan Cynthia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, baik, terima kasih rekan Setiarseno yang telah melaporkan langsung dari Masjid Raudatul Jannah. Alhamdulillah pendengar, semoga ibadah sholat Jumat yang telah kita tunaikan hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta membawa keberkahan, ketenangan hati serta menambah semangat untuk menjalani aktivitas dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur. Dan pendengar, dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita disibukkan dengan urusan pekerjaan, keluarga hingga berbagai target yang ingin dicapai. Namun pendengar, jangan sampai kesibukan ini membuat kita lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Rasulullah mengajarkan bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara istiqomah atau konsisten. Meskipun jumlahnya sedikit, karena itu biasakan untuk menjaga sholat tepat waktu, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan berbuat baik kepada sesama.

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.